مساق وطلانا وطي www.radio-african-panama.com السنجنة فناقوال اللي سوت حتى اللي راتو اللبيب مالبي Ingoma enandi ingoma elohlonze great song with a little la favor

0: لو يمكن ننبا
1: الى بام بي لا اساسا هنا قام بقام من ساق ورد انت فاقك انت نظام انت صوت انا ما انت با وانك تبلل اصلا انت كما لو بلس اس انت انت كل ازلا انت عندك كما لو انت يا ايت ما بس تايم لا في خلال ما فاتك تسوي زي جمعي حتى اذا قال لنا كوبا تشوني في او كان كان اصلا انت افريكا Bound Alex Music of Mr. Brothers. Ya kumudu kukona ingoma ifana na yona le indu kwevela kumchocho. So ya sugela lapo. Washa wei.